0: Finty. You are listening to The Maltese Show with my Nanu on 4CRM.
1: This al shahaj afdeet differenti, eo nit bismufdeet, bishur morismo, bisketch minant Joe Dooley Farugia, bit titlu il khamara, yibda bizzewj dirjil inogotiaw il pretz al bih tal khamara.
2: Bahajti ele?
3: Metain, unu hodis sastes, Michele, iya.
2: Meteo hamsein, aj daqsek laptu. Laqsek tehtini.
3: Emma jakkandi metai bisxitit nam xaġo hranti, kima.
2: Emma dik mura sabiħa taħaf kem tof dej.
3: Kem tof, Mikel. Ezzima maħħa, ħmura, ej. Xnaħmu ħatili?
2: Ajja, hu daħari, s-tubarka. Għan baxħelek, għax ġibt liħur taħ.
3: U ma laħħek il-lek iħurka.
2: Għax dik maħndi xej minnajen.
3: Għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw, għaw,
2: għaw, għaw, għaw, għaw, għaw,
3: għaw,
2: اه كيف مرنا بالحمورة؟
3: طب لا اسنفش كيف سنقبطنا هيدلك اش؟
2: اشجالك
3: مرتيب؟ او ما مرش ما صبك تنعس اللي مرتيب بيا
2: اش قول لك مرتيب؟ اشجالك
3: جارة الحمورة ميتة تا
2: ميت وهلينا منك
3: تتيا ما عملت عندي
2: بس
3: سبتا في الوضع استندوتا
2: كيف؟ ما جبتشت ولا
3: لا فتاك رفيا ندحسك
2: ايه
3: طيب مش اسكليات لي انت انا شاير جبت العبد سله جديده
2: لو رنايت انا ميتت
3: ما ميتت يا ميتت ما
2: ما لا ما تفهم
3: وطيب
2: ما طيب بقى
3: اش كان عندك عامل فت اللي نعمل بريما وعملتها بالفايف يورا ايوه عملتها بالفايف يورا
2: ما
3: ميتة امرت نايت لم ميتة قلت لهم خذوا بليت على حمورة 5 يورو كنت على حلو استس جنو تطلعي تاتا جنو فما هيا عمر طيب اش دخلت 450 يورو
2: لا هو تي عايش نيغوسي وعامل
3: لايت 200 50 يورو من
2: راسك عليك ما لا عملت لا له مش حزن
3: عمر طيب عمر طيب
2: الورا نايت يا من لا باش تايتا
3: ما انسرتت اي كانت تطلع لنا على الانكويتا اما تشطور تايتا 5 يورو اش لورا